ربي اغفر وارحم ورند خير وراحمين، ربي اغفر وارحم ورند خير وراحمين، ربي اغفر وارحم ورند خير وراحمين، ربي اغفر وارحم ورند خير وراحمين، ربي اغفر وارحم ورند خير وراحمين، ربي اغفر وارحم ورند خير وراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد.